0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتيلس ميكي لي مساغوت
2: مارلونغول نامي يوني بسايستنياني تي مي مرسو نو ياقارلوني سيرينيلرتاسسالوني اوللوكوت اقاني مارلونيك اونواكولو بيغاسونيك ياسانغاتينناقارپوق انورا افاناقسيكون تيموت ميتيريت ارفينارپيغاسوتونغاانو تسوكاسو سيقارتاساق
1: وير اوسيكتن فونوك
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.